0: ወንጌልን አገልግሎት ግብረሰናይን ጸሎትን እተጸምዳ አቅላሳውያን ተቋማት ሐዊስካ ድሮ አብዛ ሰበኻ ክርስቶስ ሕያው ምዃኑ እውን ኣስተንተኑ ብተመሳሳሊ መንገዲ እቲ ብብዝሒ ንጥፈታት ናይ ዚ ማሕበረሰብ ንማእከል ናይ ተልእኾ ወንጌላውነቶም ክሰሕትዎ ከም ዝገብሮም እውን ኣፍልጡ ሃብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ እቲ ጉስነታዊ ስጉምቲ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ መን ብኸመይ ከም ዝራኸብ ብምሕታት ክጅምር ኣለዎ እውን በሉ ማርያም መግደላዊት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስማ ክጽውዓ ምስ ሰምዐት ኣለለየቶ በሉ ብተመሳሳሊ ኣብ ማሕበረሰብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ምእመናን ስሞም ከይተፈልጠ ወይ ከይተለለዩ ክተርፉ የብሎምን የግዳስ ክልለዩን ክፍለጡን ብስሞም ክጽውዑን እዮም ዘለዎም ሽዑ ምስ ክርስቶስ ሓቀኛ ርክብ ብምምስራት ምንጪ ሓጐስ ናይ ወንጌላዊ ተልእኾ ይኸውን በሉ ቤተ ክርስቲያን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ጐይታ ናብ ምርኻብ ክትመርሖ እምበር ናብ ገዛ ርእሳ ኣይኮነትን እትመርሖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ነቲ ንጉስነታዊ ሕይወት እቲ ሰበኻ ንምግምጋም ዘድሊ ሰለስተ ቀንዲ መዳያት እውን ጠቒሶም እቲ ቐዳማይ ምስ ክርስቶስ ምርኻብን ካልኦት ምስኡ ንኽራኸቡ ምሕጋዝን እዩ ንጥፈታት ብውዳቤኦም ወይ ብተሳትፎኦም ጥራይ ዘይኮነስ ንሰባት ብሓቂ ናብ ክርስቶስ ዝመርሑ እንተ ደኣ ኾይኖምን ንወንጌል ምስ ሕይወቶም ከተሓሕዝዎ ዘኽእሎም እንተ ኾይኑን ክግምገም ኣለዎ እቲ ኻልኣይ ድማ ማሕበረሰብ ምፍጣር እዩ ማሕበረሰብ ክርስትና ሰባት ተቐባልነት ዝረኽብሉን ዝስነዩሉን ክቡር ዋጋ ዘለዎምን ሓላፍነት ዝስምዖምን ርክባት ከፍርዩ ኣለዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ብፍላይ ንመንእሰያት ግዜ ምሃብን ጽኒልካ ምስማዕን ኣድላዪ ምዃኑ ጠቒሶም እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብታ ኸተማ ምንባርን ምግልጋልን እዩ ከተማ ሮማ ድሕረ ባይታ ንጥፈታት ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነትስ ተልኾኣ እተካይደሉ ስፍራ እያ እውን በሉ ቤተ ክርስቲያን ትጽቢታትን ድኽመታትን ሕቶታትን እታ ኸተማ ክትካፈልን ወንጌል ብኸመይ መልሲ ክኾና ከም ዝኽእል ከተፍልጥን ተጸዊዓ እያ እቲ ራብዓይ ዘተሓሳስብ ነገር ግን ኣብቶም ሰለስተ ቐዳሞት ነጥብታት ተጠቕሊሉ ዘሎ እዩ ምምስራት ህዝቢ ኣምላኽ ድማ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሃዋርያዊ ጉስነት ንጥፈታት ንሰባት ብእምነት ንኸዓብዩ ልኡኻት ደቀ መዛሙርቲ ንክኾኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነታት ንኽስከሙ ከምኡውን ናብ ጭቡጥ ምንጭታት ሕይወትን ኣገልግሎትን ክትርጎም ዝኽእል ብሱል እምነት ንኸማዕብሉ ክሕግዝ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ነቶም ተጋባእቲ ጉስነታዊ ንጥፈታት ወትሩ ብሱል እምነት ምህላውን ልኡኽ ወደ መዝሙር ምዃንን ሓላፍነት ምስካምን ዝብሉ ኣምራት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከማዕብል ከም ዝኽእል ኣዘኻኸሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም እቲ ዝቐረበ መስርሕ ንካህናትን ኣገልግልቲ ሃዋርያዊ ጉስነትን ካልእ ጾር ክኸውን ከም ዘይብሉ ገለጹ ጥበብ ጉስነታዊ ግምጋም ዝያዳ ንኽትገብሩ ኣይኮነን ዝሓተኩም በሉ ኣብ ክንድኡስ ንቤተ ክርስቲያን ውሑድ ግን ከኣ ዝሓሸ ነገር ንኽትገብር የኽእላ ንካህናት ድማ ምላሽ ቅድሚ ምሃቦም ክሰምዑን ቅድሚ ምውሳኖም ከስተውዕሉን ብምጽዋዕ ንባህርያትን ሓላፍነታትን ምእመናን እውን ኣፍልጦ ሃብሉ ክብሉ ተላበውዎም ምምራሕ ክብሃል እንከሎ ኩሉ ነገር ምግባር ማለት ኣይኮነን ድማ በሉ የግዳስ ሕብረት ምፍጣርን ንውህበት ካልኦት ሰባት ኣፍልጦ ምሃብን ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ቤተ ክህነት ሰበኻ ሮማ ንጸገማቶም ብዘይ ሕፍረት ከካፍልሉ ዝኽእሉ ሓቀይና ሕውነት ዘለዎም ካህናት ክኾኑ ኣተባብዕዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ነቲ ካህን ሰበኻ ሮማ ዝነበረ ንሰበኻዊ ማሕበር ካሪታስ ዝመስረተን ንድኻታትን ንተገለሉ ሰባትን ደኺመ ከይበለ ዘገልገለ ንፍቁር ኣባ ሉዊጂ ዲሊየግሮ ዝፈጸሞ ኣብነት ብምዝካር ቃለ ምዕዳኖም ደምደሙ ብዛዕባ ሕይወትን ውርዝብናን ስምን ቅድስናን ክቡር ኣባ ሉዊጂ ዲሊየግሮ መስርሕ ኣዋጅ ቅድስና ንምጅማር ኣድላይ ስጉምትታት ንምውሳድ ዝገበርዎ ውሳኔ ድማ ብሓጎስ ከም ዘጽደቕዎ ብምእዋጅ ነቲ ክቡር ኣባ ሉዊጂ ጐይታይ ኣበይ ኣሎኻን ንዝብል ዘቕረቦ ቀንዲ ሕቶ ብምስትንታን ኣብ ምርኣይን ኣብ ምስማዕን ዘተኰረ ሕያው ኣብነት ከም ዝሃበ ገለጹ እዚ መስርሕ እዚ ናብ ሓድሽ ጉስነታዊ ተመክሮታትን ናብ ኢዮቤል ድሕነት 233 ዝመርሕ ሓባራዊ ጉዕዞ ክኸውን ዘለዎም ተስፋ እውን ገለጹ ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሰበኻ ሮማን ነታ ኸተማን ናብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጠበቓ ሮማውያን ብሕድሪ ብምውፋይ ኣብዚ ጉስነታዊ ጉዕዞ ከተሰንዮም ተማሕጸንዋ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ዓርቢ ንኣባላት ናይቲ ብስሞም ዝጽዋዕ ኣሕጉራዊ ማእከል መጽናዕቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዘካፈልዎ ቃለ ምዕዳን ብሓቀይና ሰብኣውነትን ማሕበራዊ ሰረተ እምነት ቤተ ክርስቲያንን ተመሪሖም ናይ ፍቕሪ ስልጣኔ ኣብ ምህናጽ ኣበርክቶ ክገብሩ ኣተባብዕዎም رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة تمال عربي أبها غرباتي كان نعبا لا تهجراو ما أكل مصنعتي ليون مبل عصر تربعة تقبلهم أزر عربوهم إز تبقسو زدما نتقدو سعبونا نمحبراو سرة إمنات بيتا خرستيان كما أدلاي مسارحنا إزا زمناويت عالم نمسقار زغربو وطاوعيت ملاش نمهابيو تمسريتو رسالي كان باباسات كمزقلتو كاب مجمرتا أتحيزة اتماكل مسمنا برتات باباتن تمهرتاوي تقواماتن هزباو تكالاتن سيفيلاو محبرسابن وجلتات بيتغرستيانن مراخبيتاتن سفيح ميت نمقبار أبهاقراو نهقراو درجة متحببارن ملواتن نممعبال زلووك وراتسنات يمسقنو يبلو مستيرنا زي مسنادو زي مستفلالي سبات نمرخاب معصوكي عصوة كل ساعة بحبار نمملاسيو دما بلو قدوسنا توماس عبوم نابالات ما كلمت نعتي كابتن فتاري كفوت بمخان حونا تاو ركب نمهناز كحق الزخ الحق انيا سباو نتن سنمقبارا وسرعاتاتن كتقامو التبابعوهم سلطان ايزفتر بوق زي كونس بسلامن بفتحاو ميزانن ايو دما بلو رسالي كان باباسات ليون قصيلوم نتي محبر سباو تمهرت بيتا خريستيان زغبرو ابركتو بمذكر نتي هبوب زخونه مبقلو اغلحو كريستياناو رأي اب زمناوي محبر سبن شقالون قطباون بهلاون هواهو اندغنان مترغام كريستيان ممنان مسناي غزيوم بدهوتات انت زي تقاليسوم زي حسب مخونه نيرو كبلون عملكتو زي خمزيلون كلو نزي بدهوتات زي ملاشن مهاب عمنغو مؤمنانن ممهرانن ترازي غاتاتن كيلاتات تكالاتن كالصالم التحببار زحاتتيو كبلوون تلابو قدوس عبونا أسعب عبيلوم تلوخو تسفا بحاد سيرو غلطو إزد ما أغل غلوت نحبار أو ربحا عب محبر سب حلاف النت نمسكام كموون عب حاد النت فتحن سلامن التمسرطة ركبات نمهناج تباهيلو زفلت تلوخو نهزباون بولوتيكاون هيوات مخوسكواسن مدنفعن يوبلو أبزم دايزي اتماكل مصنعتي مستي أغسطينو ساوي زمدناو زغبرو نفقري كم مسرتاوي أمر نمحداس ولقاون قطباون بوليتيكاون هيوت نمردا زتبابع نزحج زلو أهغراو سرعات بزح كوفي كم زلووون غلصو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة وسيخوم نحاسابات قدوس أغسطينوس بمن صبراق نتاريخ أبرهان التساقلن زتن سأن قويتا إنا نرئيو نهلو قيزي كم عصو عدل غيرنا أين ترقمونينا يقداس نولك أون حباراون لوتي كم حدا قفوت ميدا غيرنا إنا إن ترقمو كبلوون عمل كتولوم عما دمدم تاك على معدانهم قدوس عبونا نتو ما باو ترخبو توكلتي أب حدش نقرات أملاق كيلاتات كونو بفتنة بوصيتاو منقدن تدميركم نتي نسو بهدات زمصو نتي عرقيت عالم كام موت نابرا حراب موصعن بحبار نابتا حداس كتماو كنسو قملو النخيل منقدتات كفتو كبلو تساوعي تاقربو لهم زي زينا فاتيكان ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته كاب علت عسران حموشتن كساب علت عسران شمونتن مسكرم ناب هاجر فرنسايز قبرو هواريه وقعزو مسفيلاوي سبسلطانن منسياتن بيتا خرستيانن زقبر ركبات اب كتما باريس ناب بيت صحفت يونيسكو زكايد ومبصح كمون اب كتما مت سبزعبا اب اوروبا سلامن حدنتن زتوكورا اخيباتات زتقال لك خوونيو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته كاب علت عسران حموشتن كساب علت عسران شمونتن مسكرم كلتشهن عسران شدشتن ناب هاقر فرنسا كبس حويوم كاب مجمر تازمنا ببسناو ما تحيزوم دما حمشاي اهقوراوي هوارياو عدد ككايدو يوم دايريكتر بيت صحفات زينان كفل محتمن كدست منبر ماتيو بروني تمال عربي إلت عصر شمون تمسكرم أبزك كافلو غازيت أو مقلسي بزعبازي هوارياو قعزور ساليكان باباسات عملكيتو كدوسناتهم ناب باريس لوردس سميناو مبراق كتما متس زكايدو وقعزو مخوانو قليتو هاگر فرنسا خا رسالي كان باباسات ليون زبت حواز اللو تاش عيت هاگر كتكوونيا عبتي هواريو عدتهم قدوس عبونا مس بسلطانن توكلت منقستن التهاجر أخيباتات ككايدو مس منسياتن عبت خبابي زركبو كهناتن كراخبو نابناي قبرة سنناي أقل قلوتات زكايد اللون بوتاتات كبصحو نابقند بيت صحفات يونيسكو عدت ككايدون كموون كالي مدبات زتقال هواريو قعزو ككايدو يوم بزيكاتي اب يونسكو زقربوا مدرة بخفيل بقوانقوا فرنساين بخفيل كا بقوانقوا انجليزن كخونيو كمون ابتي اب ميتز اب زكايد ناب مسرات اوروبا مملاس نسلامن حادنتن زتسميع خيبا زقربوا مدرة بقوانقوا فرنساي كخونيو ماتيو بروني اسعبو بزعبا قل كابتي اب زقعزو زي كل عال زخيل ارستتا التزاريبو رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعة مس محبرسف فرنساي مس هزبا بهلا تاريخا قنكا مس امنتا كمون مس حانتي نتوم عزيوم تعففت زخونو ولود التهاجرن ندخاتاتن بزوحا قل قلوت التوفز اللا بيتا خريستيان كم زرخبو قلسة بزعبا حانت نقزار اسا بزعبا حبرتا سبن سب اونتن هيوتن كمون مس ساينسن تكنولوجيا ومعبالن سبزو سرحو استو علوتن زلو واركب التمرمر زل هاجر كراخبو يوم دمايبل بزعبا حانتن عالم كفتي زخونات هاجر ون كزاربو يوم اباون بزعبا قجتات كتاقسو تسبيتي قبر اللو معلو بله بروني وسيخو بيتا خريستيان اب حبرتا سب فرنسا نتي ابز زمن از زلو بدهوتات ملاش كتبلو اب تصعرلو زلو واقدون اقليحو تاريخن هابتن نايتا ابز قربا عمتات قطري تتمقتي انه وسخز خدلا زلو بيتا خريستيان فرنسا اب على تنسائي كل تشحن عسران شدشتان تراي عصر تسلست الشحمة نسيات اب تهاجر كم تتمقون تقيسو دايريكتر بيت صحفات مراقب بزوحان كدست منبر كتسيلو يونسكو ودسه بزعبا قزار اسو بزعبا تاريخو بزعبا مصايو زستنتنلو سفرا مخوانو بمغلاص نخبور واغا سنه طببن تمهرتن كم مسارح سلام بمتقوار كم زبصحووون عملكيتو سنا اكبابي مس بهالي اصبيقو سلاز التاساسره بخمي اغدا سرقوحي كم زخونون تقيسو يركب كدست منبرن يونسكون عبكل التشهن عسران شوعاتن مبل سبعان حموشتن عمتناي ديبلوماسي او ركباتهم كتنبلو يوم كبل دماء يمسكر عمو داتا ماتيو بروني نيوروبان مصايان حلو في وطان كما قد دا سفر نقر نايتا نايمو داتا كفالتو قعزو زخونت مالت عبدو بتركب كتما متزز قبرو ومبصح اقولح حدنت ببينو زعينتو في الليات سلامن نخالوت بهالتات كفوت مخوانن عبزي نايمو داتا تخطاتالي عرستتات اقر داس زعباتات مخوانو موون عملكتا عبالات قجل للأخات رئيسالي كان باباسات دما بصو كاردينال خوسي تولنتينو دمندوسا ينتنايت بزعبا قدايات بحلن تمرتن زحالي لعلواي بيت صحفت كدس منبرن بصو كاردينال دومينيك منبرتي حلقة هوارياوي لعلواي بيت فردن بصو كاردينال جورج كواكا ينتنايت بزعبا مستفلا ليو حيمانو تاتس قبر زتا زحالي لعلواي بيت صحفت كدس منبرن بصو لك باباسات فليبو يانوني ينتنايت بزعبا قدايات باباسات زحالي لعلواي بيت صحفت كدس منبرن كخونو يوم وانا صحافي كدست منبر بصو كاردينال بيترو بارولين دما ابتي اب كتما نيويورك زكايد قبائي ودب حبورات هاقرات ككافلو كند زخونو ابزي مسكدو سنتهم زقبر حواريا وقعزو اي كساتفون يوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بزينا بهاقر فرنسا زقبرو حواريا وقعزو عصر التوم قدميوم زنبرو عرستالي كان باباسات سعيبوم زكايد وزلو كخونيو رسالي كان باباسات فرانشيسكو نفلوي فتساميتات وي مدبات نمستاف ناب ستراسبورغ بغل التشهن عصر تربعتن ناب مارسيل بغل التشهن عسران سلستن ناب كورسيكا بغل التشهن عسران اربعتن بصيحهم يوم يخونمبر وقعاوي منقستاو مبصاح ناب هاقر فرنسايقن ايكايدون رسالي كان باباسات بنديكتوس مبل عصر تشدشتا عب كل التشحن شمونتن عمت مهرت عب مبل ميتن حمسان عمت زخري نايقل سات لوردس نمزكار نابتا هاقر هوارياو عدد اكايدوم رسالي كان باباسات قدوس يوهانس باولوس داقماو خا شمونتسا ناب هاقر فرنسا مبصاح كم زكايدو يزكار حداق زياد ما بشحن تشعات تميتن سمانيان تشعاتن نابتي اب هنداو كيانوس زركب ريونيون زبهال اب وصاي هاجر زركب قزعات زوبا ريونيون وون بسيحهم يوم اتوم قدم رئسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعة زنبرو بولانداو رئسالي كان باباسات وون ناب يونيسكو زبصحو قداماي باباس منبارو ميزكر اب شحن تشعات تميتن سمانيان اب تمهرتن سنفلتاتن بحلن اب التوفيت اكال ودب حبرات هاقراتوون مدرة اقريبهم يوم ناي ودب حبرات هاقرات اكال حاليو هسانات يونيسيف كويناتن ناقصلة اب زخدلو زلو نقالعون هساناتن كبيد قدعات ناي تزقصل زلو قجتي سكامو كام زلو يتنقل نتوم عبت قجت الساعة فوزلو وقنات كا سلام ويان سبات بفلاي كا قلعون حسانات كعقوبون نسبع ورديت نخي عقتون تقريبو تقريبو عب حقر يمن نقلعون حسانات دروس انكور كونتات عب كوين اللو زلو اوان تقال حاليو قلعون حسانات ود بحبرات حقرات عب تهاجر زغتل زلو كوينات انا قدد بمخادو قدم حجي بزيادة يساقيو كم زلو اتنكيقو يونيسيف أبز غربة أوان أبز رخبوم حبريتا تمركويسو كم زغلسو عملا ما كلاي مبراق زغتسل زلو كوينات بعصر تتات عشحات زغتسارو صدرابيتات كابا بايتوم كواسو يقرد دومن نقولون هسانات دما أبحادة غايو دقوم عالو كبل يملاخد أوش تغلط تسامون تراي لعل حمسان شوعات تنشيح قول عوزر كبوم لعل ميتن أربعة تنشيح سبات تمزابيلوم كم زلو اتتكال حبيرو كاب إلا سلسطة مسكرم ننجو انتو حادت شعات تقولعو كم تقتلو عصر تغلطة دما كم زغسلو كالوت سلسطة دما أبت معراباو قماقم هاقر يمن مس عدن أبزر راخب من قدي بزت تخستة متقعتي حالواتهم كم زتقفئة حبيرو أب كم ززا مسلح ما أكونتات يونيسيف نخلو مقنات التقجت نسيفيلاو محبرسب بفلاي نقولون حسانات كعقبو أهقوراو سبعاو حقي كخبرو كمون هسوس رديتنا تومزد اليوم سبعات من تخبصحوم كتحابابرون بزي انقفات سبعاو رديتي بصحوم كمزلو كرقاقصون ساووعي تقريبولو أبزما دايزي ناي ودب حبرات هاقرات كالحاليو قولعن هسانات يمن كمز قلسو درو حادة كابتي أب عالم زلو زخفة سباو كلولاو أبتا هاقر يقاتم كمز زلو بمزخخار نتي أبز قربا أوان زقاتم عنوات بفلوي زت حساسب مخانو دما أتنققه كدمتي ناي مودا تاخوينات ون كي ترفة أب يمن بقمت عصر تخلطانت بخلطة مليون قولعو سباو حقز كمز دليوم اتتكال حبيرو أسعب بيلون كلتنا تبخلت مليون تحت حموش تعمت زعد ميوم قلعون هسعناتن بخبيد قدلة عمقا قبا يساقيو كم زلون كابزياتهم لعل حموش تميتن عصر تحموش تشح سبات دما بخبيد قدلة عمقا قبا يقزفو كم زلون صب صابات يقرب اتتكال كم زملكتو سلستنا تبخلت مليون أبناي تمهرت عدم زلو قلعو سرعة تمهرتي رخبو كم زلون يقمت أجد استعجل جلوتاتون بسفحو تقاريس يزرلو بيونيسيف زدقف إسران شدشتن مسالة اعتاد تعنا تقاريسو خمزرلون كلتا ميتن أربعان سلستن أبيات تمهرت تعاسين لعلميتن سلاسان شوعات تنشح تمهارو كاب سرعة تمهرت وصائي كوينوم كمزرلو وسيخو يحبر يونيسيف أسعبو بزوحات تنكساخست قجلتات تعنان أمقاقبان ناب مأكلات تمزابلتن اتقودو محبرة سبن كم بحدش عقل قلوتات يجمرو كم زلوون أملكيتو يخون مبر اتتكال ازيز عرطات الزي بقلتو فنا تداخم يخيد كم زلون اخول كم زي كونن يتنقو
1: ازرادي واتكان اب مدب من ساعتكم زلهم بكرسوس صحواتن حتن مساكم زلهم حاوهم نحن بقالوسي كم زفلتنا تغطى تالي بتاكرسيان عدن ممهرن زبل عرستي نباكم اب بيليو سقابلهم حق زيابير رديونا ربعي نايمود اتا كفال بتحنا لنا أبزا نيمود أتا رابعيتي كفال دما بتكرسيان كام ممهار عدي أي توقلن أي توقالتن وترقزي اتمهر عدي عزبل حساب كندقينا سكام مود أتا تكتاتل بفر عملاخ عدموكم كم اتو كوننا بقار فقران حوات بزو حساب بزوحات من سياتون هذا هذا أول بتكرسيان تقدم كاب كرسوس استقبلت حق حيزا لومقن تمهر كم زيلا فروزن كم زخونات كم زدارقات أب حدا وتعدو كم زبلت كيروم زرد دوم على الله إذا كن جي جايو بتكسين حجون بمنفس كدوس تمرحة ندقع نمؤمن أنا نولدع تمهر عدى كم تي قالوا أب إبراهيم زبلنا كرستوس تمال اللوم إذا العلم هياو يزبلو إذا هياو كرستوس أب بيتو أب بتكريستيان بمستيراتو كيرو نفسه كفنا يبزحنا قدوس قالوا جيرو دما بأقل قلتو جيرو نفسه كفنا تزاد اللي زهانت قالاتو يهبنا قدامينت بي أبسي كنريو زاد اللي قويتانا مرحنا يسوس كريستوس نهواريات أبو انجليو هانس مراف أسر تربعات فقد إسران شدوشن منفس قدوس كمهرو كوميو تقولو أنا زمهر كوم دما كزخاخرو كوميو نابلا منفس قدس كم زمهرنا ألات ألات كم زمهرنا إذا رد مهركم يترازي كونس كمهركم مع عالتاوي منفس قدس كن أدام كنت سوابيو مسوات قداسي تهون هلو منفس قدس يكايد سلازنا زحق أزي كن ردو دمتو ألات ألات كن سمعو كم زلونا كم زعب شلف استغمت أمت حف دورونا كلو زعالبو زي كونا دمتو هياوي جونا باقيو يوغاسي عالو زعيو بتكرسيان لما تا اونتنيا تا حقنيا موغاسي عملاخ زركبلا بوتا كال اينات بي عد بغطالي كتزارب عالو عد بغطالي كتمهر عالو عزب الحسابي عد ولا بتبسقا هنريو خلنا حنساب سزاربت بتا المار بعد عمل سزاربت تا ايكون انت هيوات سكاد سدرابيت سكاد ألات ألات دمز أحد اسمع اللوا فراح تكلت اللوا حسب راح تكلت اللوا هتنك بخبا اللوا طوال عاقيت أم خيك ور دهاي تكبر نابي كيدو وانت يكبر اللوا حقوس كلهم سوت حقوس حزن كلهم سوت تحزن حليفة تحسب بتكسين كخوم يا فكران حوات اتصلت عن نابي تكسين بار فكران حوات نعنا نمو قاسي كم زتوها بكم تموسي إسرائيل ويان تقميتو زفر دوم زنبرة حقتها زوت علوم زنبرة زم حدا دروم زنبرة كما حابة كريسيان لومي بمورالاوي عيني كونا بتيولوغاوي عيني كونا نعلم كي ترفه برهان كوينا أب كبز بلا تقميتا اتمرح زلا عديا سالساين اتبيه كنريو زلنا رما ازي نعخاخ بخميز الوكا نمتاين أبزع زرسن زارب زلنا بعرف قرحاو حفتي كريسنا ترسيو زترف ويدما تقميتو كم ميزيون وكابي تمزكر زي كونا كريستنا هياو مخانا بتكسيانكا هياو كوينا تعايي مخانا تنكسر اسم مخانا ريل سوخانا اوتنتيك سوخانا كالو حيزا تمالالس كم سوخانات اب حلوف زيت عزوات كم زي كوانات جن اب نفس وكفنا تقاهيدا زلا نفس وكفنا لما نزابي تزيا انسرحا انات اللقاء قبنا نابتر اسو سوخانا كريستوس كن عبي كم زلونا كزخا خروكم فتو بار فوران حوات أبزغ نقبرو زيتان حنا بتكريسيان عدن ممهرن زبل حاسوات أتغالل أبيلا خأروبون ترى أخوينا كم تبع الكدس بادري بيو زبلو بزوح مسك ألمس حالفة بتكريسيان دعمو زغول أقافي عدكا قد في كيازي تخيد مسبولو نو بتكريسيان عدية يلو ناب كم زيزا مسلا أتعاسا سوا كن أتو كتبابعكم فوتو بتكريسيان عدن مخوانا بزح مسك قالوا ان تحالفنا ستيل بيت كريستيان عدينا لازم بزي عرادادا تحقتات كنفتشو كنمرمرو الا تمنص بمستقرات كننق بمستقرات كنعبي كنتوابع كندي سناين باهزبلن اب تاريخ تمديسنا ميقنا نغرات كنفتش انت راجمنا تي امنتنا كريستنانا كاتوليكاونتنا كنفتوو كنجمرينا بزعه حلفنا تاريخنا كريستيان تايت مهرني راح جهان تايت مهر على انت رازي فليت ناقن بتي لا تاوز مت زلو زواقع نفاسات تزعلينا نبزي تدالي تحارون قطع سنة زخيل وساني تات كن عطو نغيلينا بزحد من سيات ونابكم وقاتي ميون فكرة نحوات جيقن نزت مرت بنوس درجة بنوس عقن قريبنا لنا بالسفحة نفس وقفون كتنببو وتصنعون كتبابعكم فتو زين أربعة كفالات بهلات بتقومون استغطت لكم زيابير بارككم خلو تحواتون كتكافل و كتبابعكم فتو زمد سومن بغالة رسك سابن الرغب سسمناي
2: كبراتنا كبران سمعتنا سلامك تتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنات بحمد فنوك سابن الرغب بدحان السلامة تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس

دادلو مخنياتو بزحات كاتو خدولي يوم قنا ايك خلونيا بلوكم هالخو بعال بيت تنسيقو معصوقو مشب قريشعو اب وطائي دو مبال كتجمرو قويتاي قويتاي كفتلنا نابلكم معصوقو حكو حكو تبولي اخم نسوخا كابي مخانكم هيفلتوكم ان ايه يلو خملسلكم ايو شعوم ساخا بلعنا ستينا نسخاون أبد دباباياتنا مهيركا مبالك الجمهوري أخم نسخاء أتنقوب تعمس كل خاتكم كابي مخانكم عيفلتكم من إيه كاباي رحقو أبلوكم على الأخو خبل إيو نا أبرهام من إسحاق إن يايقوبن خلهم نبيات أم من قصة أملاهم رئي خموهم نسخاتكم قناة أب وصائي تدربيخو مسترفكم أب وبخيات محرك أم أسنانن كخون إيو كام مبرقن معرابن كاب سمين دوبوبن دماغ مصو آمن قستي آملاخون آم أديك قمتو يوم انهو دماغ قداموت دحروت دحروت قداموت قخونو يوم زلنا يقوان زمن فري ويكا قوان فريو حرستاي زرقتو فريو أمولو متأممان ناي عمد قلوو زرقاقص قلوانيو زي أما فساوي قلبنا تنقرب يتحساس بنا إذا عمد كمي غيري يجمرو اللقو إلنا هيوتنا بما فساوي سنكي أسني نادو نجمر اللنا كنبل قبو إيو كم سبات متن سنكي كي وحدنا خنرئيد لينا إيو كعزونا عود كخوون بما فساوي هيوتنا زسنقنا خنكوون يد لينا نايلوم وانجل نمتشوت نتعمي اوجدنا اما قد املاح كنهلو يزخخرنا بتاس اباب افدقين مقتاو تقادلو يبلنا كوعز سماي خزن قعزي بلو قدايو قداي دحنتنا كل قزي حلواي دليو اب حدا زنقر تاريخ سلست سبات زتفل علي امن زخدتلو بزعب هايمانوتهم كتع العلوم سلست يوم حرستو طوط يوم نيرو أب كتعوم ناتنا إيو التحاكي ناتنا أبا النابلو أب رسون كتعات يوم أب تقوم حدا شما قل لي نخطعوم سقيلو يسمعنا بره أب شما قل لي قرب إلوم من يخابانا حق زلو إلوم حتي تمو بخلاء زراربا أيناي إمنتيو التحاكي حيزو زلو النابلو حتي تمو أتي شما قل لي هدي إلو الناس تنفسي خمزن نابل يخملش جميرو بمثالي قيرو مستسر حمز مساسل مثل أمسي اللهم كابزي كسابتي نايتوت مخازينو سلسة مقدل لوا حانتي بزو قبو ديبكا وقت اتها أبت مخازينو خد كي تخل أصاريا دخوني عقب سلزخوني بردتعو دخام يدليو بمسرق وقن نايز قبو غير كاكت خي تخل ات مقدي بزوح نوح حيكونن انتخوني كرفاحن زي سبقون كتكودو زي تعمنيو سالساي بوغن معراب نايت قبو خد كي تخل نوح مقدي قن زقل لما قد كد كي تخل انتخونا يلو ابعا عينو من ناتمتي ابتو مخازينو مس بصحكا اتو واردية خمي غيركا خمز مصعكا وي بيناي مقد خمز مصعكا يكون انزحتكا عركي كساب كندي سبوق ايو ازتوتكا يلو ايو زحتكا نابلي اب هيوتا قداسي هيوتنا انت عينت هيوت كم انمرح مبر أنا خمزي إيو أمنتي النابل كام الجهار أب حقي كم إن نبري قبرناني النابلي هناس إمال سيبو أب تنبيت إساياس نبي معراح عسران سسان شدشتن كاوكوز عسر شمونتي كسع عسران حدن دحنت أملاح نخلو من قستات عالم كم زخوني نحنا سبغتو كم زخونا نخلو من دكسب آمن قست أملاح إن عندهم كم زخونا زنقرنا نبب أما الأخت عبراوية ونون زنببنايا ولا أون أبقزي أما غصاعة أملاخ نمحرتنا إلو كم سدلنا خنرد نقي معدنا كم تفكر أبون ولادو كم هرو إلو زغصعو خمو أملاخ كاب كفو كمالسنا إلو كغصعنا إكال أبنا إلوم وانجلون قداي دحنات قليل كم زيكوني بزيكونو عنقرات كي نتاهل اللي تنقل دحنات نخلو إيو ندخونو برتو إسراح مسقى أملاخ علت علت كساب معال تموتنا متحباري حتى أو انكلو بقليل شلل كنبلو أيقبان قداي دحنتنا تلوكون عبي مزنتنيو نايلوم وانجل ترقون قعزو نئي رسالم زس عبو حابراو دحنتي قلصلنا مجمريا قويتانا اتوم دو دحنسو حداتيو
يسوس مساردتون يرسالهم قصو ناخدن كله حدث زحت

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ንጽልን ምክፋልን ዓመፃን ንምቅዋም ከምኡውን ሰላምን ፍቕርን ንምድንፋዕ ከምቲ ክርስቶስ ምሕረት ዝገበረልና ብዛዕባ ንኻልኦት ይቕረ ምባል ዘለዎ ሓይሊ ኣመልኪቶም የስተንትኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 13 መስከረም ካብ ሃዋርያዊ መስኮት ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝተኣከቡ ምእመናን ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ምሕረት ምግባር ንዅሉ ሰብኣዊ ጽልእን ቂምን ምክፍፋልን ክስዕሮ ዝኽእል ምዃኑን ነቲ መድሓኒት ዝኾነ ፍቕሪ ከም ዘስፍሕ ኣስተምሂሮም ይቕረ ምባል ኣድላዩ፣ ብዘይካኡ ድማ ብሰላም ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና። ውዒሉ ሓዲሩ ግጭታት ክኽሰት ቂም ከምኡውን ሕነ ምፍዳይ ኮይኖም ኣብ ልብናን ኣብ መንጎ ህዝብታትን ይለዓሉ እዮም። እዚ ተግባራት እዚ ድማ ንርክባትና የበላሽዎ፣ ንስድራ ቤታት ይኸፋፍልን፣ ከምኡውን ውግእ የለዓል ክብሉ ኣጠንቀቑ። ወላ እውን ኣብቲ ስጋውን ስነ ምግባራውን ድኽነት ደቂ ሰባት ንኣድማስ ዘጸልመተሉን ነቲ መንገዲ ዘየተኣማምን ኣብ ዝገበሮ ስፍራ ምሕረት ምግባር ጥራዩ ሓራ ዘውፅኣናን ብርሃን ዝህበናን ይቕረ ምባል ልክዕ ከም ህዱእ ንፋስ ክሳብ ፀሓይ ዳግም እትበርቀሉ ሰዓት ነቲ ገዚፍ ደመና ክፍኣት እውን ክብትኖ ይኽእል እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም እምበኣር ድንግል ማርያም ኣደ ምሕረት ኩሉ ሳዕ ወላ እውን ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ምውሳድ ኣጸጋሚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ይቕረ ክንብል ክትሕግዘና ከምኡውን ብትብዓትን ብጽንዓትን ነቲ ጽልኢ ዝስዕርን ንዅሉ ቂማ ጽዋር ዘጥፍእ ነቲ ህዱእ ፈውሲ ፍቕሪ ዝኾነ ብርሃን ከተስፍሖ ንለምና ክብሉ ተማሕጸኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቐጺሎም ብዛዕባ እቲ ካብ ወንጌል ማቴዎስ እተወስደ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ኣስተንተኑ። ሐዋርያ ጴጥሮስ ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ዝበደለካ ሰብ ክንደይ ጊዜ ይቕረ ክትብለሉ ከም ዘለካ ክሳብ 7 ሳዕዶ ክብል ከም ዝሓተቶ ጠቒሶም። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ 70 ጊዜ 7 እምበር 7 ጊዜ ጥራይ ኣይኮነን እብለኩም ኣለኹ ክብል መለሰሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ 7 ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ምልኣት እዩ ዘመልክት ብምባል ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ክርስቲያን ምእመናን መጠን ካብ ኩሉ ደረት ንላዕሊ ብዘይዝኾነ መጠን ይቕረ ክንብል ጸዋዕታ ኣቕሪቡልና እዩ በሉ። ኣብዚ መዳይ እዚ ቅዱስ ኣቦና ከም ዘመልከትዎ ምሕረት ምግባር መሰረታዊ መዳይ ክርስቲያናዊ ሕይወት እዩ ክብሉ ኣስመሩሉ። ድሕሪዚ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ብዛዕባ ሓደ ምስ ጐይታኡ ኣዝዩ ብዙሕ ዕዳ ዝነበሮ ግን ከኣ ካብ ንጹሕ ምሕረት ጐይታኡ እትሓድገሉ ሰብ ብምጥቃስ ስዒቡ ግና ንሓደ ካብቶም ኣገልገልቲ ብጾቱ ዕዳ ንዝነበሮ ከምኡ ዓይነት ምሕረት ዘይገበረ እሞ ንመቕጻዕቲ ዝተገብአ ኣገልጋሊ ከም ምሳሌ ገይሩ ከም ዘቕረበሎም ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘን ቃላት እዚኣተን ውህበትን ይቕረ ምባልን መሰረት ህላዌና እዩ ብምባል የዘኻኽሩና። ምኽንያቱ ኩሉ ብኣምላኽ ካብቲ ፍጹም ፍቕሩ ተዋሂብና እዩ። ነፍሲ ወከፍና ድማ ነዚ ደግነት ኣምላኽ እዚ ምላሽ ብምሃብ ፍጹማት ኢና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ናጻ ተግባር ምሕረት ምንጪ ህላዌና እኳ እንተኾነ ንሓድሕድና ተሰማሚዕና ንኽንነብርን ካብቲ ዝኸብደና ነገራት ሓራ ንምውፃእን ብሓባር ንኽንነብር እቲ ዝበለጸ ሕጊ ምዃኑ ድማ ቅዱስ ኣቦና ብኣጽንዖት ኣስመሩሉ። رسالیکان باپاسات وسیخام کم زگلسو نقدوس پیتروس یقرم بال انتای مالت مخوانو ون تقیسام. حد کابتوم نایک اربا دک مزامورتو کوا انتنبره نگویتانان مدحنینان یسوس کرستوس اب اوان حماماتو کم حد کم زیفلتو سب کوینو مسکحادو دهارگنا نتزتن سا کرستوس مسرعایو گویتا دما سمعون تفکرن دیخا کبل حتتو بزخمز دما سعبن نزبل تاوعی تاقربلو کبلو استنتنو عما دمدم تا قدوسنتهم ازي ولا حنت خمزي تفصم ايو زمسل زنبره بلو نخرستوس مخحادو فصيمو زي تفصم ايو زمسل اتا يقرا تبلن التحويانان فقري ازي حيال كاب مخانات تلعله نتقدماي حواريا تلخو ترغاغصيا زنبرت كبلون استنتن اوم زازمو كبراتن كبرانن سماعتنا كابزب مقصالنا إلتون باب ونجيل مساستن تنوك عالاملاخ بخبور عبانو قصف الصحة نقرب لكم سناي مكتتال
1: سنبت زفرية مسكرم تشعاتي كلتشحن عصر شعاتن عامة مهرت زعلة زيزة سني مزمور وكود عانت وسبوه سمك وابي هايلك وقيتا نفرية مدري بارخ بخرمتي ببرخت اتخفت قويتا خما خاز بلس عادق محارن من علو اتات امياني رازس اقابت نفسي كم مود حنا تبارخكا الله عسماي تقمت ان بتحتات تبارخن مسقون نسخايخا سمكا نقود كئلت كادم ما عبي ايو نسخايخا نسنبت عرفت غير كاز سرعكان نخلو ززقبقو مقبيز هبكايون مسباك مدرني وهابت فريها ويباركن اجزي ابهير املاكنا ويباركن اجزي ابهير مدري فرياته اجزي ابهير املاخنا يباركنا اجزي ابهير كباركنا ايو مزمور 85 10 تخلته قال ونجل نلوم يزنبب كاب ونجل لوقاس كمعرف 10 3 كاب 22 9 30 ونجل لوقاس بدحرزي يسوس نبي يسالم كخيت كله او كتماتات عدتات نامهري حلف نبري حدا سبعي كعاقوي تاي اتوم زدوحنا سوحداد ديوم بلو نسخا آخن زبالوم بتاس أباب أفدقين مقتاو تقادلو مخنياتو بزحات كعاتو خدولي ايوم قنا اي كخلون يوم بلوكم هالوخو بعال بيت تنسيقو معزقو مشاقوري شعو أبو وطاقي دو مبال كتجمرو قويتاي كفتلنا نابلكم معزقو حكو حكتبو ليقوم نسخا كابي مخامكم اي فلتوكم ان ايه إلو خمل السلكم إيو شعم ساخا بلعنا ستينا نسخاون أبد دباباياتنا مهركا مبالك الجمهور إخوم نسخاء أتون قبت عمس كل خاتكم كابي مخانكم عيفلتكم من إيه كاباي رحقو أبلوكم على اللخو خبل إيو نا أبراهام نسحاق إني أيقوبن خلهم نبيات أمن قست أملاخ مصر إخموهم نسخاتكم قنا أب وصائي تدربيخو مسترفكم آب او بخياتن محرق آم اسنانن كخونيو كام مبراقن معرابن كاب سمين دوبوبن دماخ مصو آمن قستي آم لاخون آم أديك خمطو يوم انهو دما قداموت دحروت دحروت كا قداموت كخونو يوم زلونا يأوان زمن فري ويكا أوان فريو حرستاي زرقتو فريو آم ملو متأممان ناي عمد قلوو زرقاقص اللقوانيو زي اما فساوي قلبنا قنقرب يتحساس بنا زي عمد كمي غيري اجمرو اللقو إلنا هيوتنا بما فساوي سنكي اسنقنا دو نجمرا لنا كنبل قبو ايو كم سبات متن سنكي كي وحدنا خنرئيد لينا ايو قعزونا عود كخوون بما فساوي هيوتنا زسنقنا خنكوون يد لينا نايلوم ونجل نمچوت نتعمي اوجدنا اما اد املح كن هلو يزخخرنا بتا صباب افدغين متاو تغادلو يبلنا قعز سماي خزن قعزي ولو قدايو قداي دحنتنا كل جزي حلواي ديو اب حدا زنقر تاريخ 37 زتفلالي من زختلو بزعبه هيمانوتهم كتع على العلوم 3 يوم حرستو طوط يوم نيرو اب كتعوم ناتنا ايو التحاكي ناتنا ابا النابلو اب رسون كتعات يوم اب تقوم حدا شما قل لي نخطعوم سقيلو يسمع نغير اب شما قل لي قريب يلوم من يخابانا حق زلو يلوم حتي تمو بخلق زرربا ايناي امنتي اتحق حيزو زلو انه ولحتي تمو اتش ما قال له دي الو الناس تنفسي خمزنا بالخم اللي جميرو بمثالي غيرو مس سرحم مساسل مسلا امصي لهم كابزي كسابتي ناي طوت مخازينو ثلاثه مقدلوا حنتي بزو غبو ديبكا وقطتا ابت مخازينو خد كيدخل عصاريا تخوني عقب سلا زخوني برتع دخاميت ليو بمسرق وغن ناي زغبو غير كاكت خيدخل ات مقدي بزح نوح حيكونن انتخوني كرفحن زي صبقون كتكدو زي طعمنيو سالساي بوغن معراب نايت غوبو خد كيتخل نوح مقدي جن زقله لمقد كت كيتخل انتخون ايلو ابع عينو منا طمتي ابتو مخازينو بس بصحكا اتوار ديا خمي غير كا خمز مصاكا وي بيناي مقد خمز مصاكا يكونن زحتكا عركي كساب كندي صبق يو از طوتكا ايلو يوز حتىك نابلي اب هيوت اغداسي هيوتنا انت عينت هيوت كم ان مرح امبر انا خمز اي امنتي النابل كام الجهر اب حقي كم ان نبراي غبرنا ني النابلي حنا صمل سيبو اب تنبيت اسياس نبي معراح 66 كاوكوز 18 كسع 21 دحنت املاخن خلو منغستات عالم كم زخوني نحنا سبغتو كم زخونا نخلو مدقسب امنغس املاخ نعدم كم زخونا زنقرنا نبب املاخ تعبرابيا ونن زنببنايا ولا اون ابغزي مغصعة املاخ نمحرتنا الو كم سدلنا خنرد اي معدنا كم تفكر ابون ولادو كم هرو الو زغصعو خمو املاخ كاب كفو كمالسنا الو كغصعنا ايكال ابناي لوم وانجيلون قداي دحنت قليل كم زيكوني بزيكونو نغرات كينتاهلل يتنقو دحنت نخلو يو ندخونو برتع سراح مسقا املاح علت علت كساب معالت موتنا متحبار يحت او انكلو بقليل شلل كنبلو ايقبان قداي دحنتنا تلوكون عبي مزنتني يو ناي لوم وانجيل ترغون بعزو نيرسالم زسعابو حبراو دحنت يقلصلنا مجمريا غويتانا اتوم زد حنا سوحدات يوم يس مساردتون يرساليم قصو ناخذن كلو حاجه صبح زحتتويو اقداسن عب حتونيو اوغزي يسوس بزحات ايهود نسوم طرح حزب اغزيابير نسوم طرح حريات حزب املاح مخانوم يحاسبو نيرو برد ايتوم ارماويانن زي امنتن كلهم نحجم سي زي يخبرو كلهم زي دحنن باملاح زتنزغو غيروم يحاسبوهم نيرو دحنات نعطاتهم طرح نتم حق موسيه زخبرو زتحاز ايك غيروم يحسبو نيروم يسوس نتحتو قطتاو ملسخبو ايدلن بانصارو قلل زبالحتو انحاتتين سعبتو بزعباد احنات كنقروم جميرو ابتمهرتو نتقند نقرات كنقروم جميرو كندي كمزدحنو اقداسي كونن اقداسي نقر آنن نسخو من كنحسبو اللو زلنا كمي انت قبرنا بخمي انت نبرنا بخمي بركبنا حدنت كم تفطرنا اينا اندحن نزي يسوس ملسي زهبلو قال اي بتا اصباب عبد نمتاو تغادلو مجمري امنغس املاح كن اتو بتا اصباب عبد كن قال سالنا اتا اصباب عبد غعزا وقليل مسبزحات تغعزا ايكونتن صباب زبلا بزحات سبات كم زي غعزوا كسمع الي ايو دحنات بقلخا نبين خازر اي قداي ايو كومو دحنات قليل هايكونن اتخافلو وقالو بقالسن بسقاين يزركب ازاز اباب معصون خلو كفت ايا انتخوني اتون كعتو وازدوليو ترح يوم تقبال النزل لقوم منقست املاح كتمرصو عالكا ناي دحنات هي بمفل لا يزركب مسال هايكونن دحنات نخلو ايو املاح كاخلو خدحن دلايو ايو انتخوني سمعياوي ناي دحنات فقري قلاوي ملتي حتت سالساي كابي مخانكم هاي فلتكم من ايه يسوس نردتو بمسالي غيرو بزعباز تعصوه معصوه تزاريبوهم نسوخ آنتوم يسوس مقبال زدنگويو ايو زسمع بعلو خمز بولونو او مخطال نسوه مسح مبلع كزاربن كلو مسمع اخول لايكونن كابون اللعلي خنقبروز قبعنا نقراتالو حدا قزيه نعدم إيسوس دحري تقبلنا أبتم ورتوس أني عنا خنبر علت علت كنبر لنا أتم بأمنات أني عم زي نبرو أب أفدقية خطرفو إيوم أبز إيسوس زتنك أنا زلو قداي دحنتنا وشللتنا تكون حزوخم زي قبا حنساب حسكايو زرقاقص ايكونان علت علت من بارو يدلي كمتي ايهود دك ابرهام دك عبيتي نبيات اندينا النابلوز امنوز نورو جن قبروم قبر ابرهام زيكوني نحنا اوون بسم تختل تخرصوص بسم كونا دحنتنا اي رقاقص النان ايو كندحن هياو امنت اللينا رابعي قدامت دحروت دحروت قدامت كون ايوم أما كرشا أتوم نرسوم عبيتن حيالاتن نخلو خمد الله يمز قبرون زن قساقصون أمن قس أملاح كفلي أي كلو من إيوي بلنا بأنصارو أتوم تحوتاتن بمانم زي فلوتو كبرت زي بلوم أمن قس أملاح كاتو إيوم ناي أتوم زدحانو زرزر كقرمان نايو سلمنتاي إلنا أنت حاتتنا مخنياتو مقد أملاح كام مقدنا فلوي سلزخوني حدا زنقر تاريخ اللو حنت هاب تام سويتي من قصة سماك مسكدة التوم زم حضرو نقص زبالي كتنو برو دس زي بالقزاحي بوما نساخ ازد انتاخ قبرو ايدليوني كالي هوني لاتوم نساتهم كا قدمي عابزي ممساكي زل اخكلنا نزد راح ايوخ كنسرح زخيل الوما اما عدو وابيلان تر عيات صبو قزار عياتمو وتصبو قزار انا يمن ايو النابلت حتى تتوم ناي سرحتنيا جردينك ايو يلوما كمي يلو ناتي سرحتنيا زنبرة دخا كاب ناتي زبلس مقامة تخسر رحيخ الإلا حتتت ابزي زسرح قزاوتي بتخاب مدري زلأخ كايو نقرات ايو زسرح نحنا ايكونا ننمرس اللهم ازي نسخي اب عالم كلوخي صبق قزا زسرح اي لأخكن يلوما اي بحال ابز عالم نقبرو ايو اب سماي سنك زخوننا أبزي زنقعنا ناي سقانا قرد راح كن حاسب كن قبر انكلنا نمس اي هوتنا خي حاسبنا انت نبرنا أبزا ماي سبق بيت كهلونا اي كئلنيو قزي كلوكا قزي اي تتسبق ينقرو لومي نسماي زئتو نقر عم قبار نتسامد شعو عملاق اتا امون ودي ات امن تقالي كسبيكا دو مسيكالي كبلنا ايو اكزي ابيهر نتم زفكروهم يقصعهم عملت عبراويان لومي زتنبت نزمنات زخدي حتو يغرب سلمنتا ايون طعيات بروخات سبات حما نقر زقت موم ويكا زقانو فوم عب سبات زورد بحرياون كلو ان رؤيو سقايات مقلسي كنهبولو اي نخلنينا نابنت معلقلاق حوي منداد من دغداق مذي قل سبات تساقمات نتابعاتنا يبرتع بزيادة سبي قبرنا زولو لو كي تساقيخا مخصب يلن زبهال زربالو نو بين نو جين زبالس ارئيتون قمتن نحاب سقاي مستيريو اب كريسياني او بحلي كاب سقاي زي مهدام بأمنة املاح كد كبولون كلها مستنا ايسو سقايات كتواهدون كلها نخالوت دحنا زدحن كخوون اكال زبالالو سلامنتاي كمزز خوون مخني هاتو خاء أب أمنتنا سقايات إيسوس نخلنا دكسب دحنتن محرتن زمسي إيو أب هيوتنا نرئسنا قصعنا كنبر انتخالنا أمو بأمنت انت نبرنا بأمنت إيسوس نخدتل ألنا مالتيو أب قل إوانات نخرسياناوي هيوتنا خنبرو كنكالة سالنا أملاخ نخلو زقوان فالناس أقامات كنعواتيلو يسنادونا كم حلاف النزل لون ولدي أبقل أوان أملاخ ويني قصعنا أيو إذا ما قصعتي قل سقايا حزن كورد الناي كأل انتخوني بتزتوقان في الناس أقام قد أملاخ أفقري أبرتعي أب سلام كن مهار نخيل أبزل لنا أي أوان مس أملاخ طبق ركب كلونا أمو وداي دحنتنا وحس كن رخولو يقبعنا إمنتنا كن نبرون كلنا ترحينا خن عوة النخيل بقزياوي ميتشوت عالم تتاليلنا نمقد أملاح زنقعنا كي ننبر مستوعال يدلينا وحياوي أملاح أبقع زهيوتنا بفلاي أبزع عمد زيئا أمنتي كحدسن كسنعن أمو خمتن سخاء تدوليو خمرح سقاها هبني إلنا نلمنو فكار أملاحنا بتاس أباب عنكس كن ملسو إنا تسعبيننا يمو بزي ولول أبتبيتو نقطو بروخ سنبت يقبر لنا عبان وقسي في السحا
0: كبراتن كبران سمعتنا ازتكتات الوزر لكم زينا فاتيكان مدب قوان قواتقرينا ايو رسالي كان با باسات ليون مبل عصر تربعت اب سموناوناي الى تربو حفشاوي استمهرو تمرتا غرستوس اب زكافلو استمهرو بزعبا فسهان تسفان زر استو سند كالاي قباي باتي كان نزقبرو وزلو تخطاتا لتمهرتات بمقصال اب دك سبات زلو حد حداو متسسار افلت امهابن زحاشت عالمن مهناصن علاما بمقبار اب زمان الزين زلو محبراون بولوتيكاون وطنات بمعقن كبري سبعوي اكالنات تمركوسنا نخنقمقم بخماي كمز بدهانا اقلحو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته ابكرعات قدوس بيتروس ابزكايدو حفشاوي استمهرو تمرت خرستوس بزعبا كالاي معراف نايتي سند كالاي قباي فاتيكان زخونة قسنة تاو قوام فسحان تسفان بمستنتان بزعبا سبعوي محبرسب تمرت خرستوس اكافيلو كبراتن كبرانن سمعتنا كابزب مقصال ملوت حستو نايتي قدوس عبونا زكافلو حفشاوي استمهرو تمرت خرستوس نقرب لكم سنناي مكتتال زخبركم أحواتنا حاتن بروخ معالتي نقعد حان مساكم قبا اياوي قوام فسحان تسفان نتاقال ايت معرافو نسب اوي محبر سب موفاي اتنا وسخه زخير زلو متحو واسناي دك سبات ابن حد حدوم زمر كوسون كم حدا كابت قولي حزر امدايات زمناو عالم مخوانون غيرنا كرئيو يعدمنا الزحق الزقن اب عميق درجة نايتيا منقو دك سبات زلو حبرت كفت سمال لوو نزد ما نملو منفساو كبري سبعوي أكال النت أدلايو إز مقلس إتاتزي أبزق زينا زيادة حسوس النت زرخبة مقلس إيو بتحاد شنق تكنولوجياوي معبالة مسفحفح من راخب بزوحانن محبراو من راخب إتاتن كموون ناوسخز خير زلو أتقاق ما سبز سرحو أستوعلوتن حدستا قات عميتات يخفتالو انكفاتات يألن نرحك أتدما دلدلات يفترالو بتغال إشانخ جن ركباتنا نكي يخيدالو زيادة مناباوي مخوان دما نحلنا ودسب ترايز خوانا وساني أليغوريزم نابناي مهاب لمدي توانالو محبراو ركبات حق انيات حستون ولقاو عمقاتن كمزلو ومرققاز أبزمدايزي كريستياناو محبرا سب كهبوز دالي أبركتويو قال اي قباي باتيكان كابت خلوم دك سبات حانت صدرا بيت كقومون نحاد حدوم كاب منفس حوونات كتا اساسرون زدالي اللو ناي فترة مدب ملك عيتاتن برتاعن كركب يعدمنا بزي مخنيات الزخايو فقر عملاخن بسعين اتاق الداميتن عباين تئزازيا الزد ما بخرستوس ملوء بملوء قلوصن فتصو من ملعات رخبة فتص من نادك سباتن معبال حبرة سبن ابن حد حدو اصبيقو زمركوس غيركا كريال لوو دك سبات مسن حد حدو مكلاس وي مفللاي ترقم زيبلو تقبار مالتيو تاريخ انت اللاي نايك اربا تاريخ ونكي ترفة نزحاك الزي بنتصوري الرقاقز سلزي كمت ابو كالاي قبعي باتي كانز غلص وو رئيسة نقرن شتون كل محبراو تكالاتن بقديون بتفترون ملوء بملوء محبراوي هيوات زدليو سبعوي اكاليو علاما كخوون زلوو نزي كام الدقام دما كتو كندكم يبلنان كابزي الرأي يازي تبقيسو فسحان تسفان اب عالم زلو ببينوم زعينتوم سباتن هزبتاتن كم حدقا ويسقات زي كونس كم منش بلسقنان عبيتن غيركا كرأيو كم زلووم الرقاقيسو حدا حدق زي الزناب عمس عزقير قجت وصيت حيل حاتياتن اب كلو درجاتاتن اتحساسبان تقبارن زرحا من قديو الزخاء عنواتن موتن يمتسئيو كامتيام منغو تفلاليو تقواماتن دك سباتن زرعه ابن حد حد نازلو مكففال كموون نحاليوت بزيادة كفوتات كنكوون علنا ابزنات بي الزقو سنتاو قوام بزعبا حباراوي ربحا حاتسير مقلس ايهب ازد ما دمرت محبراوي قجلتاتن ولك سباتن عبالاتو من بتزامادي ملوئن دلوئن نايقزار اسوم عقبتن خرخبو بزخ الوم كونتات كمزقومة يذكر عبرئس الزوين اب منقو هزبتات زلو متحوواس افلوطو بمهاب نفس وكف محبراو قجلة دليتن حقاو بهقتاتن نايقالوت قجلتاتن حلوف حاليفوين نحفشاو دحننت نايملا سبعو صدرابيت اب قمت كأتو اللوو يبل كابز مسرتاو حساب زي بمبقاس عبو زقوبائي غلا قبراوين فلوين هسوس انساع بيناتي قلسو بقدام النت نسبعو أكال مخبار فسحان تسفان أسعبو كم زيبل نهيوات زد صارر زخونا يخون نقر كم حدا عينت قتلت مالت كم جاملاو قتلت من تسال تنسي ايو تنازيا وي داي مدايل كاز قبر رسخا مدفا نفتس من ناسبعو أكال زد حز زخونا يخون نقر كم كاب أكالات ودسب مقراز وي أبا أمرو ودسب زورد سقاي مفقاد نبعلونا زخولو كقاد دويو زركب زلو نسبعو كبري زد صارف زخونا يخون نقر كم تحت سبعو يمن نبابرو بهاورز قبر معسرتي سدت بارنت منزرنا عداقا دكا عنستيون قولعون حزاناتن كموون دك تبعاتيو ناس عن حلافنت زسمعو من سبات زي كونس كم مسارح مخسب ترايز قوصر زحفر كونتات سراح زخولو نقراتن كالوتن بحقي وردتيو كال اي ساعبين مسارتاو معرنت كلهم دك سبات زدما محبراو فتحي زحتتيو اتساند كم زيبل ابسوطا عليت حبري محبراو كونتات قوانقوا وي هايمانوت التمسرطة زخونا يخون عينتا دلو محبراو يخون بهلاو بزي قدس مسعلاما املاخ زد صارر كوينو كسقرن كتفقنا اللو اب مورداتا ابو كالاي قباي باتيكان نتناي والكسباتا تحساسبا كنسقرون ناي حلافنتن تساتفون ارعايا كنحز يمحصنونا كبورات حواتن حاتن زندك سب كم محبر سبات زقلس رأي كالاي قبعي باتيكان زحاد قلنا كبور ورشايو نخلاتنا أبو القاون محبر سباون مستو عال نخن الساتف يحقزنا بزخم زدما أب معقنات كبري سباوي أكالنت محبراوي فتحن ناس عتساتفون أب مهنات أب محبراوي ربحات مركوسنا دما نزي أب قزينا زلو محبراون بولوتيكاون وطنات بحلافنت كنقمقمو نخلينا نمس اي سب اونت نفس وكف ود سب مس املاخن مسحواتون حاتون اب متحببار زيادة سب اونت زملا عالم نمهنات اب زلنا قراصنات التمركوس دما ايو